0: تسعة نانو اف ام 100 ميجا هرتز.
1: نو موتسي لسمك إلي ما ساعود
2: سبا مي ماي بينا يواني تي مي مرسوك نو ياقاشلوني سيالي لاغتاق سنالوني لو ولو كوت مخلونيك ونو عميلو عتاتسمي كي يسنغة تنرقبوك أنو راكي باسيك سيكون تيمو ميتزغت سيسا ماتو غانو تسوكا سوسرقت الساع
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Søndag den 2. maj ifølge DMI. Skyet vejr med lidt regn, dagtemperatur på plus 2 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra vest med vindstød op til 4 meter per sekund.